0: ما كلهم هكذا قالوا زت زيلت ميجو هاي وقد فونتك برا أهو فهي روحه ببمنت بورا قد فوق تكتري فكون نبت
1: إيش أبي كاريجي إيش أتري سرويت كد لاتا كد تولان كيت سازل لزنك فيراري بورشي كد إيش بورشي كيسون فلاتا شو وانتو يوتكا إيش أتو ستة فويو